ايوه هلا بك موني ودبراشي انزوزو يا مانيت وزفور يا ميستا دا برا وميركاتو هاجي ما زي ما برا.